لقيت على الجسر أندلس الحب والحاسة السادسة على دمعة يائسة أعادت له